0: صوب دي خم مخم كل لو في صحيحه الموت
1: ما بكن بكن دور دي مو في مسو سوبرو
0: صوب دي خم مخم انتم عزيز انت سين سين انت هذا خلان
2: My heart is filled with gladness. Oh look, the orchestra's getting ready. Stand.